0: راديو البيجيس مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو البيجيس.
1: On l'a tué à coup de chasse-pot, à coup de